0: хоёрыг катам гацан. Цэкя чоон гачи сирэп асун тэ гиндун а талсатра мэн пэт асан кангала шаваш. Шаваш шабаш. Юсну бубучат бэй етэп айтэн дыян а. Чайни вафадыри. Чайни вафадыри пэрч адам зат. Kata asan karan. Farsiyas maz chuna kaimtan shairan vunmut. Je zanani chuna vafadar. Balki huni chu vafadar a. Yeli ay sari shangan chi. Cichuk rait ratas rach karan. Cichuk lukkan hanzan rapyan rach karan. Chukna? Yeli kunjai kunye katluk raz chu asan kadun. Ты чук мышки сыть, сори хаван. Ты кота хакальчук. Адам за чай тэми види чайни щас пата-пата пакан розан. Ели ось ахаки смырит маклау, цыбанак паты еми бутра цунд ак. Дойнишвар. А ты бей. Ай, ютны гагурасын кеван, тегайз эмистичи, зиндорозну как, а? Тухундгачны харгиз деймон бичайным бетамлы корын, а? Тегайзи, сечуи пай, сирипчу, аси акакис марну кижазат, аси чувынни панывын акакисын кун, дамычун, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- تلوین تلوین میانی هر کارت ایمیس میانیس منس ای شبو شبو شبو اک نور شباش ایتای پوچ راکتان وائن نالمت ایتای پوچ
1: گرو اکبار اسمز چی چھوٹون شکل درامت
0: ہاں
1: کچھ اکبار یہ کیا
0: رشید یین گھر واپس تمس مول سخ پریشان موٹو موٹو دوپے ٹھیک بامبرمت تلا چھوٹوس کر آلو
1: چھوٹو گرو چھ ژھانڈان یہ کیا آس
0: گوبرے گوبرے چون فوٹو چھ یت اخبارس درامت ٹھیک مول سخ پریشان
1: یہ پوس یہ کیا اخبارس مزے چھ
0: لہذا پاک بہمے ٹھے گھر سیت ول
1: نہ نہ مے چھ گھر گھن ہر گھ مے کڑت چھنک سو گئی بیا کت مے چھ گھر گھن مے چھ گھر سخ کران تچ مے تیل مارن تم سوزن مے بیے قلین کامہ بہ گھس نہ گرو بہ گھس نہ بہ روز ژے ست گرو بہ گھس
0: وادم وادم بے چھپ گئی بے
1: گرو تیل نیرو اس شہر مز بنان پولیس یتن یور
0: چھک ٹھیک ونان صبحس گھو اس کن گامس مز دوپ تھو کال یہ سوری سامان گنڈت

سمعين توي سو بوزان دكتور مجرور رشيد سون خوبصورت يبات يس آواز وحيد جيلاني سنز كاشير موسيقي شو توي آقاش واني سرينگر پر بوزان.